نسينا يا رقل الورانك الو ازن جامي غني ادق لو هاتني ريني بيد السجدو

0: يا قوله الوران كلو
1: طيره
0: ازن الجامي غني اغدق له هاتني ريني بيد السجدو.